هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من الذي استمعنا يشرح لبعض الآيات من القرآن الكريم. والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه حماة الحدود البحرية للهند. تعتمد قوة الهند البحرية على أصول متوازنة يحمي المصالح الوطنية في جميع مراحل العمليات البحرية. تمثل فئات نيلغيري، سانداياك، وارنالا ثلاث ركائز أساسية لهذه القدرة. وتظهر السفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا هي INS دوناغيري، INS سانشوداك، وINS أغراي. التوسع المطرد لهذه الفئات من السفن الحربية محلية الصنع. كما تعزز INS ماهندراغيري هذه القدرة بفضل مكوناتها المحلية العالية. تجسد هذه المنصات مفهوم الهند المكتفية الذاتية، وتعزز منظومة التصنيع الدفاعي الهندية. وتسهم هذه السفن مستمعة في تعزيز الأمن البحري، دعم الاقتصاد الأزرق، وترسيخ مكانة الهند كقوة بحرية رائدة. تعد البحرية الهندية جهة رئيسية لتوفير الأمن في منطقة المحيط الهندي، إذ تحمي سواحل تمتد لحوالي 11,098 كيلومترا، منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع، وممرات بحرية تنقل ما يقارب 90% من حجم التجارة الهندية. ويتطلب تحقيق ذلك أسطولا متوازنا، حيث تسهم كل فئة من السفن الحربية في مستوى متميز من الأمن البحري. وفي الهند تجسد أربع منصات بحرية محلية صنع من الجيل الجديد، تم إدخالها إلى الخدمة في غضون شهر واحد فقط. هذا النهج متعدد المستويات. تعد القدرة على الردع والقتال على سطح المحيط من أهم مميزات هذه البنية، وتعتبر فرقاطات نيلغيري

الروحية التي بنيت ضمن مشروع A17 للعمليات عالية الكثافة أحدث ما توصلت إليه هذه الفئة، ويحسن انخفاض بصمتها الرادارية الحرارية والصوتية من قدرتها على البقاء في المعارك. تعتمد القوة البحرية أيضا على فهم عميق للبحار. تعزز سفن المسح من فئة ساندهاياك الكبيرة القدرات الهيدروغرافية للهند، حيث تقوم برسم خرائط قاع البحر، جمع بيانات المحيطات، وإنتاج خرائط ملاحية دقيقة لضمان الملاحة الآمنة. يدعم هذا العمل العمليات البحرية، التجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، كما يعزز مكانة الهند كشريك هيدروغرافي موثوق به في منطقة المحيط الهندي. بالقرب من السواحل تشكل الحرب المضادة للغواصات خط الدفاع التالي. صممت الزوارق أرنال المضادة للغواصات في المياه الزحلة لكشف الغواصات وتحييدها في المياه الساحلية. وإلى جانب مهامها الأساسية تستطيع جميع الفئات الثلاث القيام بمهام المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ. تشكل هذه السفن مجتمعة ناجحة لبرامج بناء السفن المحلية في الهند، ويعزز انتقالها إلى الإنتاج المتسلسل الأمن البحري، يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للهند، ويظهر قدرة الهند المتنامية على تصميم وبناء سفنها الحربية الخاصة. تشكل الفرقاطات الشبحية العمود الفقري لقدرات البحرية الهندية القتالية السطحية، فهي تحمي حاملات الطائرات، تؤمن الممرات البحرية الحيوية، وتعزز النفوذ عبر المياه البعيدة. صممت هذه الفرقاطات خصيصا للحرب البحرية الحديثة، وهي مجهزة بأسلحة متطورة، أجهزة استشعار ومرافق طيران، مع تحسين البصمات الرادارية والأشعة تحت الحمراء الحرارية والصوتية لتعزيز قدرتها على التخفي. وهذا ما يجعل رصدها صعبا، ويمكنها من تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية على حد سواء. وانطلاقا من هذه القدرة، يمثل مشروع A17 أحدث جيل من الفرقاطات الشبحية محلية الصنع. وتضم فئة نيلغير الفرقاطات التالية: INS نيلغير، INS همغير، INS تارغير، INS أوديغير، وINS دون غيري، وأينس مهندرا غيري، بالإضافة إلى الفرقاطة قيد الإنشاء فينديا غيري. قامت شركة مازا جون دوك لبناء السفن المحدودة في مومباي ببناء 4 سفن، بينما تقوم شركة جاردن ريتش لبناء السفن والهندسة المحدودة في كولكاتا ببناء 3 سفن. وقد تم تدشين أحدث إضافة إلى هذه الفئة، وهي السفينة أينس دون غيري، مؤخرا لتكون السفينة 5 في هذه الفئة، بينما تم تدشين السفينة أينس مهندرا غيري، وهي السفينة الأولى في هذه الفئة، في 11 يوليو عام 2026 في فيساخا باتنام. وتساهم هذه السفن الحربية في تعزيز أمن البحري للهند ودعم وجودها في المحيط الهندي. تعزز زوارق الحرب المضادة للغواصات في المياه الزحلة قدرات الدفاع الساحلي للبحرية الهندية، فهي تكشف الغواصات العاملة في المياه الزحلة القريبة من الساحل وتعطلها. ونظرا لعدم قدرة السفن الحربية الكبيرة على المناورة بفعالية في هذه المناطق، تصبح هذه الزوارق السريعة ضرورية. كما تسهم هذه الزوارق في دعم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ. تعكس فئات نيلغير وساندهاياك وأرنال التطور المطرد للقدرات البحرية الهندية، وتساهم هذه الفئات مجتمعة في تعزيز القدرات القتالية السطحية والمسح الهيدروغرافي والحرب الساحلية المضادة للغواصات. وقد صممت كل فئة منها من قبل مكتب تصميم السفن الحربية التابع للبحرية الهندية، وبنيت في أحواز بناء السفن الهندية.
وتظهر هذه الفئات خبرة الحين المتنامية في تصميم وبناء سفن حربية متطورة ومعقدة، كما يعزز توسع إنتاجها الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الدفاعي. لا تقتصر مساهمتها على العمليات البحرية فحسب، بل تمتد لتشمل دعم أحواز بناء السفن الهندية.

استمعتم أيها السادة إلى التعليق، والآن إليكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. الهند تطلق رسميا حملتها للترشيح لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2028-29. وصول جثامين 15 صحيحا هنديا لقوحتهم في حادث غرق قارب مأساوي في فيتنام إلى مدينة مومباي. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. الرئيس دونالد ترامب يعيد فرض الحصار على حركة الملحة الإيرانية في مضيق هرمز. أوكرانيا وتسع دول أخرى تعلن عن تشكيل تحالف لحماية أوروبا من الصواريخ البالستية. في الكريكيت تسجل الحين إنجازا تاريخيا بملعب لوردز في لندن بفوزها ب270 رنز على إنجلترا في مباراة التست الوحيدة للسيدات. سيداتي وسادتي هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. مجلس الأمن الهند. أطلقت الهند رسميا حملتها للترشيح لعضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو غير دائم للفترة عام 2028-29. وخلال إطلاق ترشيح الهند بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، صرح وزير الخارجية الهندي الدكتور أجاي شانكر بأن العالم يواجه تصاعدا في الصراعات وعدم الاستقرار، مما يجعل دور الأمم المتحدة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وكشف عن رؤية الهند شانتي تحقيق التقدم الشامل من خلال المعايير الثقة والنزاهة، باعتبارها النهج التوجيهي للبلاد في تعزيز السلام الأمن والتنمية العادلة على الصعيد العالمي. وفي معرض تسليط الضوء على موهلات الهند، قال الدكتور جاي شانكر إن الهند ساهمت بما يقرب من 300,000 فرد في حوالي 50 بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة، ولديه حاليا أكثر من 4,300 فرد يخدمون في 10 بعثات لحفظ السلام. قال إن الهند لطالما دعت إلى الحوار والدبلوماسية وسعت إلى إيصال صوت مخفف دول الجنوب العالمي، وفي سعيه للحصول على دعم الدول الأعزاء في الأمم المتحدة، قال الدكتور جاي شانكر إن وجود الهند في مجلس أمن سيساهم في تعزيز عملية صنع القرار في هذه الهيئة الحيوية وفي حال انتخابها ستشغل الهند مقعدا لمدة عامين تبدأ في عام 2028، وقد شغلت الهند سابقا منصبا في مجلس الأمن لثمان دورات كعضو غير دائم في مجلس الأمن، كان آخر منصب لها في الفترة عام 2021-22. من الهند

مواصلة تقديم قراءة لمع على حضراتكم. تم إعادة جو 8-15 صايحا هنديا الذين ألقوا حتفهم في حادث غرق قارب سريع قبالة جزيرة فوكوك الفيتنامية إلى بلادهم. أعلن السفارة الهند في فيتنام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن جو 8 غادرت مدينة هو تشي منه على متن الرحلة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية ووصلت إلى مومباي. وأوضحت السفارة أن حكومات ولايات آندرا برديش كيرالا تامل نادو ستتولى تنسيق نقل الجو 8 إلى وجهاتها النهائية في ولاياتها. وأعربت السفارة عن امتنانها العميق للسلطات والحكومة الفيتنامية قائلة إن دعواتهم جهودهم وتواجدهم كان مصدر قوة في هذه اللحظات العصيبة من الحزن العميق. الولايات المتحدة وإيران ومازيق وخرمز. شنت الولايات المتحدة غارات على إيران لليلة الثالثة على التوالي مما يمثل تصعيدا جديدا في استئناف الأعمال العدائية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات ستواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية وتقويض قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مزيق هرمز. وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جبل بيك أكس هو موقع نووي مدفون في أعماق الأرض بالقرب من ناتانز حيث تشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية في أن إيران تبني منشأة تخطيب غير معلنة. وأعلن الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار على الملاحة الإيرانية في مزيق هرمز وفرض رسوم بنسبة 20% على الشحنات العابرة للممر المائي الاستراتيجي لتغطية التكاليف الأمن البحري. وفي منشور على منصة تروث سوشيال قال الرئيس ترامب إن الحصار سيقتصر على السفن الإيرانية وتلك التي تتعامل تجاريا مع إيران. وأضاف أن مزيق هرمز مفتوح وسيظل كذلك سواء بوجود إيران أو بدونه، مؤكدا أن حركة الملاحة التجارية للدول الأخرى ستتمتع بحرية المرور. ومن جانبه أعلن الجيش الأمريكي أنه سيستأنف فرض حصار على المواني الإيرانية بدءا من الليلة. وفي المقابل رفضت إيران الخطوة الأمريكية مؤكدة سيادتها على مزيق هرمز وشددت طهران على أنها لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المزيق. تحالف أوروبي أوكراني. أعلنت أوكرانيا وتسع دول أخرى عن تشكيل التحالف لحماية أوروبا من الصواريخ البالستية. قد صرح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي وقاد كل من دنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة بأنهم يدركون التهديد المتزايد الذي تشكله الصواريخ البالستية التي تعد أكثر صعوبة في التصدي لها مقارنة بالصواريخ الكروز أو الطائرات المسيرة. ذكرت الدول العشر في بيان صدر في باريس أن هدفها هو بناء قدرة مشتركة للدفاع ضد الصواريخ البالستية في أوروبا، مستفيدة في ذلك من خبرة كييف في مواجهة الغزو الروسي الشامل على مدى أكثر من 4 سنوات. ولم يحدد البيان إطارا زمنيا لإنشاء نظام الدفاع هذا، مشيرا إلى أن الخطة تظل مفتوحة لانضمام دول أخرى.
في رياضة

الكريكيتس سطرت الحين التاريخ بتحقيق فوز ساحق ب 270 رن في مباراة التست الوحيدة للسيدات التي أقيمت بملعب لوردز الشهير في سعيهم لملاحقة هدف هائل يبلغ 457 رن. خسر الفريق المضيف جميع لاعبيه مصفية التشكيلة. مسجلا 186 نقطة ايرانز في الشوط الثاني قبل استراحة الغداء. في اليوم الرابع حقق الفريق الزائر فوزا لا ينسى ومقنعا. وكان المنتخب الهندي بقيادة هارمان بريتكور قد أعلن انتهاء جولتي الثانية عند رصيد 341 رن مقابل خسارة 7 فيكت تزامنا مع استراحة الشهر، ليزع بذلك هدفا قدره 457 نقطة أي رن أمام الخصم. وأخيرا نقدم لكم مقدمات هذه النشرة. الهند تطلق رسميا حملتها للترشيح لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة عام 2028-29. وصل جثامين 15 سائحا هنديا لقوا حتفهم في حادث غرق قارب مأساوي في فيتنام إلى مدينة مومباي. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. الرئيس دونالد ترامب يعيد فرض الحصار على حركة الملاحة الإيرانية في مزيق هرمز. أوكرانيا وتسع دول أخرى تعلن عن تشكيل تحالف لحماية أوروبا من الصواريخ البالستية. في الكريكت تسجل الهند إنجازا تاريخيا بملعب لوردز في لندن بفوزها ب 270 رن على إنجلترا في مباراة التست الوحيدة للسيدات. وبهذا تنتهي نشرتنا الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني العربية.

هنا دلهي. استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى أغنية عربية، وحان الوقت لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية.

الحين تطلق رسميا حملتها للترشيح لعضوية النوار الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة عام 2028-2029. وصول جثامين 15 صايحا هنديا لقوحتهم في حادث غرق قارب مأساوي في فيتنام إلى مدينة مومباي. الولايات المتحدة تشن ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي. الرئيس دونالد ترامب يعيد فرض الحصار على حركة الملاحة الإيرانية في مزيق هرمز. أوكرانيا وتسع دول أخرى تعلن عن تشكيل تحالف لحماية أوروبا من الصواريخ البالستية. في الكريكيت تسجل الهند إنجازا تاريخيا بملعب لوردز في لندن بفوزها 270 رنز على إنجلترا في مباراة التست الوحيدة للسيدات. هنا دلهي أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار. وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نقدم إلى خدماتكم سيداتي وسادتي أينما كنتم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير. ونقدم لكم هذه البرامج المسائية موجها ذبذبات قدرها 9620 كيلو هاتس. سيداتي وسادتي، حسب العادة المتبعة هنا في دلهي، سوف نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة آل عمران، فاستمعوا إليه.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لخدماتكم تفاصيل هذه البرامج المسائية والتي نبثها من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، ثم نقدم لكم اليوم الغزل والتعليق اليومي بقطع من المديح النبوي صلى الله عليه وسلم، كما نقدم لحضراتكم الركن الخاص لهذه البرامج وهو سبوتلايت باللغة الإنجليزية والحديث اليومي وسلسلة من الأغاني الهندية من الأفلام الهندية القديمة والأغاني العربية. وقبل أن نختتم هذه البرامج المسائية في تمام الساعة 1 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. والآن أيها السادة إلى خدماتكم هذه الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند. أولا إليكم أهم الأخبار. وزارة الخارجية الهندية تقول الهند تتابع عن كثب التطورات في غرب آسيا وتدعو إلى ضمان سلامة الملاحة عبر مضيق هرمز. الهند تدعم مسعى فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة وتجدد تأكيدها على حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وزير التجارة يقول اتفاقية التجارة والشراكة الشاملة CETA تمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة البريطانية. هيئة الأرصاد الجوية الهندية تتوقع هطول أمطار غزيرة إلى غزيرة جدة على ولاية بيهار وأوديشا اليوم. وفي الرياضة، فرنسا وإسبانيا تتواجهان الليلة في أولى مباريات نصف نهائي كأس العالم. والآن إليكم الأخبار بقدم إسهاب والتفصيل. صرحت نيودلهي بأنها تتابع عن كثب التطورات في غرب آسيا وجددت دعوتها لضمان حرية الملاحة وسلامتها وانسياب حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وفي إيجاز صحفي عقد في نيودلهي مساء اليوم، قال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندير جايسوال إن هذا الأمر يعد ركيزة أساسية لضمان الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للشعوب في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أن الوزارة أصدرت بيانا عقب استدعاء نائب رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية، موضحا أن نيودلهي نقلت إلى طهران عمق قلقها وأدانت بشدة ما حدث. ولفت المتحدث إلى فقدان مواطن هندي لحياته وإصابة عدد من الرعاية الهنود، مشيرا إلى أن بعضهم يعانون من إصابات خطيرة. كما ذكر أن الهند أعربت عن أشد احتجاجاتها للجانب الإيراني بشأن هذه المسألة، مؤكدة ضرورة وقف هذه الهجمات في أقرب وقت ممكن، وشدد في الوقت ذاته على أهمية خفض التصعيد وضرورة جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات وانتهاج مسار الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا. جددت الهند التأكيد على دعمها المستمر لحل الدولتين وكذلك لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وصرحت سريبيريا رانغاناثان المسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية بأن الهند شريك طويل الأمد للشعب الفلسطيني، وجاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين الذي عقد في بروكسل أمس. كما سلطت الضوء على مساعدات التنموية المستمرة التي تقدمها الهند، بما في ذلك برامج بناء القدرات والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأشارت السيدة رانغاناثان إلى أن المشاريع الهندية تستند إلى الاحتياجات الفعلية وتركز بشكل كبير على مجالات الرعاية الصحية.

طب التعليم وبناء القدرات والتدريب المهني. كذلك أعلنت عن إطلاق عدة مشاريع جديدة تركز على إعادة التأهيل والصحة والتعليم والتدريب المهني. وعلاوة على ذلك، حضرت المسؤولة اجتماعا استضافه الرئيس القادم للجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونرا، حيث أكدت مجددا دعم الهند المستمر للوكالة ولجهودها في فلسطين. وصف وزير التجارة راجيش أغروال اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة CETA بين الهند والمملكة المتحدة البريطانية بأنها محطة فارقة في مسيرة الهند التجارية، مشيرا إلى أنها توسس لشراكة اقتصادية تتطلع إلى المستقبل بين اقتصادين كبيرين. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي اليوم، أوضح أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ غدا، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة. وأكد أغروال أن هذه الاتفاقيات تعد واحدة من أكثر اتفاقيات الهند التجارية شمولا، إذ تغطي قطاعات واسعة مع العمل على خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية. وأضاف أنها تحمي القطاعات الحساسة في البلاد بما في ذلك قطاع الألبان والزراعة، وفي الوقت نفسه توسع نطاق وصول السلع والخدمات الهندية إلى الأسواق. كما أشار وزير التجارة إلى أن الاتفاقية تتجاوز مفاهيم تحرير التجارة التقليدية لتشمل مجالات مثل التجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والابتكار والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وقضايا العمل والبيئة. وأوضح أن الإطار العام للاتفاقية صمم لتسهيل حركة التجارة مع ضمان ألا تتحول التدابير التنظيمية إلى عوائق غير مبررة أمام الشركات. وفي معرض حديث عن اتفاقية المساهمات المزدوجة، ذكر أغروال أن هذا الترتيب سيعود بالنفع المهنيين الهنود وأصحاب العمل، حيث سيعفي العمال المؤهلين الذين يؤدون مهاما مؤقتة في المملكة المتحدة البريطانية من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي هناك خلال الفترة المحددة، كما سيتيح لهم مواصلة المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي الهندي. وتوقع أن تخلق الاتفاقية فرصا جديدة للمزارعين والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومصدري المأكولات البحرية والقطاعات كثيفة الأعمال. واختتم أغروال حديثه بالتأكيد على أن تركيز الحكومة سينصب الآن على ضمان استفادة المصدرين الهنود استفادة كاملة من مزايا الوصول التفضيلي إلى الأسواق التي توفرها اتفاقية التجارة والاقتصاد الشامل بين الهند والمملكة المتحدة. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD تحذيرا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والغزيرة جدة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة للغاية في مناطق متفرقة على ولاية أوديشا حتى يوم غد. كما أشارت الهيئة إلى احتمالية هطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والغزيرة جدة على ولاية بيهار حتى يوم غد. وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال شرق الهند شاشي غرب وجارخند والبنغال الغربية ظروفا جوية مماثلة خلال اليومين المقبلين. وتوقعت الهيئة حدوث عواصف رعدية مصحوبة بالبرق وهبات رياح قوية فوق جزر أندمان ونيكوبار ومنطقة البنغال الغربية وجامو وكشمير ولاداخ واندرا برادش وكرناتكا وكيرلا وماهي وتلانجانا حتى يوم غد. ومن المرجح أن تسود ظروف جوية مماثلة في مناطق كونكان وقوبا وماديبرا مهاراشترا وماراثوا وأوتراشال خلال اليومين المقبلين. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تسود موجة حارة في المناطق الساحلية لولاية أندرا براديش وكذلك في تاميل نادو وبودشري وكاريكال حتى يوم غد. كما توقعت الهيئة طقسا حارا ورطبا في دلهي وهاديانا وشانديغر ومناطق الساحلية والداخلية الشمالية من كرناتكا وبنجاب ورايلال سيما وأندرا براديش خلال اليومين المقبلين. صرحت الهند بأن الاحتجاجات المستمرة في المنطقة الخاضعة للاحتلال الباكستاني من جامو وكشمير هي نتيجة مباشرة لسياسات باكستان المتمثلة في الاستغلال الممنهج وحرمان السكان المحليين من حقوقهم الأساسية
فضلا عن القمع الإداري في المناطق الواقعة تحت احتلالها غير القانوني والقسري.

واستخدمت القوة المميتة ضد مدنيين عزل، مما أسفر عن سقوط ضحايا في حوادث مأساوية. في بطولة كأس العالم تلتقي فرنسا مع إسبانيا الليلة في المباراة الأولى للدور نصف النهائي على ملعب لادالاس في ولاية تكساس الأمريكية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت الهند القياسي. وتسعى فرنسا لحجز مقعدها في نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بينما تهدف إسبانيا إلى بلوغ النهائي لأول مرة منذ تتويجها باللقب عام 2010 من الميلاد. وكانت فرنسا قد تأهلت إلى نصف النهائي بعد فوزها على المغرب بالنتيجة 2-0 في ربع النهائي، في حين ساعدت إسبانيا بفضل فوز صعب بنتيجة 2-1 على بلجيكيا. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة عم الهند، ولا نجوى السادة سنقدم لخدماتكم الغزل باللغة الأردية.

التعليق وموضوعه حماة الحدود البحرية للهند. تعتمد قوة الهند البحرية على أصول متوازن يحمي المصالح الوطنية في جميع مراحل العمليات البحرية. تمثل فئات الغيري ساندهاياك وأرنالا ثلاث ركائز أساسية لهذه القدرة، وتظهر السفن الحربية التي دخلت الخدمة مؤخرا هي INS دوناغيري، INS سانشوداك وINS أغراي. التوسع المطرد لهذه الفئات من السفن الحربية محلية الصنع، كما تعزز INS ماهندراغيري هذه القدرة بفضل مكوناتها المحلية العالية. تجسد هذه المنصات مفهوم الهند المكتفية الذاتية، وتعزز منظومة التصنيع الدفاعي الهندية، وتسهم هذه السفن مستمعة في تعزيز الأمن البحري، دعم الاقتصاد الأزرق، وترسيخ مكانة الهند كقوة بحرية رائدة. تعد البحرية الهندية جهة رئيسية لتوفير الأمن في منطقة المحيط الهندي، إذ تحمي سواحل تمتد لحوالي 11,098 كيلومترا، منطقة اقتصادية خالصة تبلغ مساحتها قرابة 2.4 مليون كيلومتر مربع، وممرات بحرية تنقل ما يقارب 90% من حجم التجارة الهندية. ويتطلب تحقيق ذلك أسطولا متوازنا، حيث تسهم كل فئة من السفن الحربية في مستوى متميز من الأمن البحري. وفي الهند تجسد 4 منصات بحرية محلية صنع من الجيل الجديد تم إدخالها إلى الخدمة في غضون الشهر واحد فقط. هذا النهج متعدد المستويات. تعد القدرة على الردع والقتال على سطح المحيط من أهم مميزات هذه البنية، وتعتبر فرقاطات نيلغيري الشبحية التي بنيت ضمن مشروع A17 للعمليات عالية الكثافة أحدث ما توصلت إليه هذه الفئة، ويحسن انخفاض بصمتها الرادارية الحرارية والصوتية من قدرتها على البقاء في المعارك. تعتمد القوة البحرية أيضا على فهم عميق للبحار. تعزز سفن المسح من فئة ساندهاياك الكبيرة القدرات الهيدروغرافية للهند، حيث تقوم برسم خرائط قاع البحر، جمع بيانات المحيطات، وإنتاج خرائط ملاحية دقيقة لضمان الملاحة الآمنة. يدعم هذا العمل العمليات البحرية، التجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، كما يعزز مكانة الهند كشريك هيدروغرافي موثوق به في منطقة المحيط الهندي. بالقرب من السواحل تشكل الحرب المضادة للغواصات خط الدفاع التالي. صممت الزوارق أرنالة المضادة للغواصات في المياه الزحلة لكشف الغواصات وتحييدها في المياه الساحلية، وإلى جانب مهامها الأساسية تستطيع جميع الفئات الثلاث القيام بمهام المساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ. تشكل هذه السفن مستمعة ناجحا لبرامج بناء السفن المحلية في الهند، ويعزز انتقالها إلى الإنتاج المتسلسل الأمن البحري، يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للهند، ويظهر قدرة الهند المتنامية على تصميم وبناء سفنها الحربية الخاصة. تشكل الفرقاطات الشبحية العمود الفقري لقدرات البحرية الهندية القتالية السطحية، فهي تحمي حاملات الطائرات، تؤمن الممرات البحرية الحيوية، وتعزز النفوذ عبر المياه البعيدة. صممت هذه الفرقاطات خصيصا للحرب البحرية الحديثة، وهي مجهزة بأسلحة متطورة، أجهزة استشعار ومرافق طيران، مع تحسين البصمات الرادارية والأشعة تحت الحمراء الحرارية والصوتية لتعزيز قدرتها على التخفي. وهذا ما يجعل رصدها صعبا، ويمكنها من تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية على حد سواء. وانطلاقا من هذه القدرة، يمثل مشروع A17 أحدث جيل من الفرقاطات الشبحية محلية الصنع، وتضم فئة نيلغيري الفرقاطات التالية: INS نيلغيري، INS همغيري، INS تاراغيري، INS أوديغيري، وINS
دون غيري وأينس ماهندرا غيري، بالإضافة إلى الفرقات قيد الإنشاء في إنديا غيري. قامت شركة مازا جون دوك لبناء السفن المحدودة في مومباي ببناء 4 سفن، بينما تقوم شركة جاردن ريتش لبناء السفن والهندسة المحدودة في كولكاتا ببناء 3 سفن. وقد تم تدشين أحدث إضافة إلى هذه الفئة وهي السفينة أينس دون غيري مؤخرا لتكون السفينة 5 في هذه الفئة، بينما تم تدشين السفينة أينس ماهندرا غيري وهي السفينة الأولى في هذه الفئة في 11 يوليو عام 2026 في فيساخا باتنام. وتساهم هذه السفن الحربية في تعزيز أمن البحري للهند ودعم وجودها في المحيط الهندي. تعزز زوارق الحرب المضادة للغواصات في المياه الزحلة قدرات الدفاع الساحلي للبحرية الهندية، وهي تكشف الغواصات العاملة في المياه الزحلة القريبة من الساحل وتعطلها. ونظرا لعدم قدرة السفن الحربية الكبيرة على المناورة

بفعالية في هذه المناطق تصبح هذه الزوارق السريعة ضرورية، كما تسهم هذه الزوارق في دعم المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ. تعكس فئات الغير وساندهياك وأرنال التطور المطرد للقدرات البحرية الهندية، وتساهم هذه الفئات مجتمعة في تعزيز القدرات القتالية السطحية والمسح الهيدروغرافي والحرب الساحلية المضادة للغواصات. وقد صممت كل فئة منها من قبل مكتب تصميم السفن الحربية التابع للبحرية الهندية، وبنيت في أحواز بناء السفن الهندية. وتظهر هذه الفئات خبرة الهند المتنامية في تصميم وبناء سفن حربية متطورة ومعقدة، كما يعزز توسع إنتاجها الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الدفاعي. لا تقتصر مساهمتها على العمليات البحرية فحسب، بل تمتد لتشمل دعم أحواز بناء السفن الهندية، مساندة مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير آلاف الوظائف الماهرة، كما أنها تساهم في تحقيق رؤية ساغر ومها ساغر من خلال تعزيز الأمن البحري والتعاون الإقليمي. ومع توسع المصالح البحرية للهند، ستحمي هذه الفئات من السفن الحربية المحلية المصالح الوطنية، وتعزز مكانة الهند في منطقة المحيط الهندي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: with all these countries and strengthening our cooperation in the maritime domain so that we are able to ward off any threats towards supply chains that are arising.
1: Ambassador Dayal, you gave us a very lucid explanation of the ongoing conflict and you delved deep into the reasons behind it and the future that is going to be from this conflict henceforth. Thank you so much for sparing your valuable time and joining us for Spotlight tonight.
0: Thank you.
2: استمعنا أيها السادة إلى الركن الخاص لهذا البرامج Voice Spotlight باللغة الإنجليزية والآن قد حان الوقت أن نقدم على خدماتكم الحديث اليومي عن تغير المناخ والزراعة.
3: تغير المناخ والزراعة. إن الزراعة هي عنصر هام لأمن الغذاء والتغذية والمعيشة في الهند. إنها توفر فرصة العمل لثلثي الأيدي العاملة وتساهم نحو 15% في النتاج الأهلي الإجمالي للهند. والعديد من الصناعات تتوقف على الزراعة في احتياجاتها إلى مواد خام. وبسبب ارتباطاتها القريبة بالذكر أن المناخ عنصر هام وحاسم للإنتاجية الزراعية وللمناخ دور حاسم خصيصا للزراعة الهندية بالنظر إلى أن 60% من الأراضي الزراعية في الهند ترويها الأمطار وعبر قد زادت الأخطار للمحاصيل الزراعية. إن التغير الأكثر حداثة في المناخ هو الزيادة في درجة الحرارة في الجو بسبب المستويات المتزايدة في غازات دفيئة كمثل الكربون الأكسيد في الجو ونحن ندعوه داء عموما كالسخانة العالمية. ويتظاهر هذا في شكل حدوث أوضاع الجفاف والسيول والحرارة وموجات البرد وذوبان المجلدات وارتفاع مستوى البحر. إن كمية الأمطار وتوزيعها قد أصبحت غير متأكدة أكثر فأكثر. إن هذه التغيرات تشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في الهند. تعترف الهند بأن لضمان الأمن الغذائي لمدة قصيرة وطويلة ولأجل جعل الزراعة تطيل محاصيلها وتلائم مع المناخ لابد من تطوير استراتيجيات مناسبة. إن الاستراتيجيات الممكنة لمعالجة التأثيرات السلبية لتغير المناخ تطور أقسام المحاصيل الزراعية قادرة على احتمال الحرارة والنتابة وصدمات وإجهادات الأطربة المالحة وتعديل الممارسات لإدارة المحاصيل. تحسين إدارة المياه واتخاذ الممارسات الحديثة للزراعة كمثل الزراعة القابلة للاحتفاظ وتنويع الأقسام الزراعية وتحسين عمليات إدارة الحشرات وتقديم النصائح عن الطقس في الوقت وتأمين المزرعات وبصورة أهم تحسين المعرفة التقنية الأهلية للمزارعين. ويمكن للزراعة الهندية أن تخفف أو تقلل انبعاثات غازات دفيئة. إن الاستراتيجيات لتخفيف انبعاثات الميثان من زراعة الأرز يمكن أن يكون على سبيل المثال يغير إدارة المياه ويحسن إدارة المواد العضوية ويستخدم أدوات مناسبة للحراثة. إن انبعاث الميثان يمكن تقليله من تغيير تركيب الأسمدة. إن الممارسات لتقليل انبعاث الأكسيد النتري من الزراعة تتعلق بالأراضي وبإدارة النيتروجين المتطلب واستعمال موانئ للنترات. إن تخفيف انبعاث CO2 من الزراعة يمكن تحقيقه مع زيادة انفصال الكربون في التراب بواسطة تقليل الحراثة والسماد والحراثة العضوية وفضالة الدمج وفرش المهاد. اتخذت الهند دورا بالغ النشاط في تطوير ونشر استراتيجيات تكييف والتخفيف لأجل لجعل صراع

0: ملائمة للمناخ. بادرت الهند برامج كثيرة كمثل مهمة وطنية للزراعة المتواصلة والبلاغ الوطني لميثاق إطار الأمم المتحدة حول تغير المناخ ومبادرة وطنية حول الزراعة المرنة للمناخ. إن الإبلاغ الوطني حدد موارد عديدة ومشاريع عن غازات الدفيئة في الزراعة الهندية، وأبدى هذا البلاغ أن قطاع الزراعة تساهم نحو 18% لإجمالي انبعاث غازات الدفيئة. داخل قطاع الزراعة إن المصادر الكبرى هي الاختمار وإنبات الأرز وإدارة التراب والسماد وحرق الفضالة الزراعية. بيد أن الزراعة فيها إمكانية لتخفيف غازات الدفيئات وفصل الكربون، وهناك إمكانية التداوب بين استراتيجيات التكييف والتطييف. إن مهمة الوطنية حول الزراعة القابلة للبقاء قد حددت 10 مجالات للأولوية للتكييف والتطييف، منها بذور مطورة للزراعة والمواشي وثقافة تربية الأسماك واستعمال الماء بصورة كفاءة وإدارة الحشرات والممارسة المتطورة للزراعة وإدارة المواد المالحة بصورة متحسنة والتأمين على الزراعة وتقديم القروض وتطوير الأسواق وحصول المعلومات عن المعيشة والتنوع فيها. شنت الهند برامج لبناء الصلاحيات تجاه البحث والتطور يدعى بالمبادرة الوطنية حول الزراعة المرنة للمناخ. يستهدف هذا البرنامج إلى بناء البنية التحتانية المطلوبة للقيام بالبحث عن التغير المناخ وإعطاء التدريب للمزارعين والعمال في حقل الزراعة في أمور تتعلق بالمحاصيل والمواشي والمسمكات. وبسبب الأهمية البذرية للمناخ على الزراعة الهندية، هناك ضرورة لبدء وترقية التعليم عن المناخ في البلاد. إن الناس من كافة طبقات من المجتمع يحتاجون إلى الفهم إنه كيف يؤثر المناخ على حياتهم وكيف هم يؤثرون على المناخ. إن تعليم عن المناخ يساعد الأفراد في اتخاذ قرارات متطلعة ومتلعة ومسؤولة، ومن الضروري نشر التعليم عن المناخ بين كافة حامل الأسهم في الزراعة، يعني المزارعين والعلماء الزراعيين والتجارة والتجار وأصحاب الصناعات والقائمين بأعمال الري وصانعي القرارات. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD free dish.

استمعنا أيها السادة إلى الأغاني الهندية، والآن قد حان الوقت أن نقدم إلى خدماتكم بعض الأغاني العربية.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الأغاني العربية، والآن قد حان الوقت أن نودعكم، ولكن قبل ذلك نحب أن نقدم لخدماتكم أهم الأخبار مرة أخرى. صرحت نيودلهي بأنها تتابع عن كثب التطورات في غرب آسيا، وجددت دعوتها لضمان حرية الملاحة وسلامتها بانسياب حركة التجارة عبر مضيق هرمز. وفي إيجاز صحفي عقد في نيودلهي مساء اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية راندي جيسوال إن هذا الأمر يعد ركيزة أساسية لضمان الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة للشعوب في جميع أنحاء العالم. جددت الهند التأكيد على دعمها المستمر لحل الدولتين وكذلك لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة. وصرحت سريبيريا رانغاناثان المسؤولة في وزارة الشؤون الخارجية بأن الهند شريك طويل الأمد للشعب الفلسطيني، وجاء ذلك خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين الذي عقد في بروكسل أمس. وصف وزير التجارة راجيش أغروال اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة بأنها محطة فارقة في مسيرة الهند التجارية، مشيرا إلى أنها تؤسس لشراكة اقتصادية تتطلع إلى مستقبل بين اقتصادين كبيرين. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي اليوم، أوضح أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ غدا، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية IMD تحذيرا باللون الأحمر بشأن هطول أمطار غزيرة، أمطار تتراوح بين الغزيرة والغزيرة جدة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة للغاية في مناطق متفرقة على ولاية وديشا حتى يوم غد. كما أشارت الهيئة إلى احتمالية هطول أمطار تتراوح بين الغزيرة والغزيرة جدة على ولاية بهار حتى يوم غد. وبهذا انتهت نشرة الأخبار المسائية من إذاعة أم الهند، مع أمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا حسب توقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي. إلى اللقاء، طابت ليلتكم.